0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar muslimin dan muslimah yang berbahagia, mewakili pimpinan dan segenap kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك.